بسم الله الرحمن الرحيم دغه ساشي قايه قيمه مره كلمه تريسا عود كاف كسمال قال محمد احمد علي لا سوتينه بين كسو ثلاثه سيدي برك لا سغالك يا بركا دغيس وان برنامج حيسله عاوده هيا هدي له ان كغه هدي دونو ادين لا وداغ دونو ولي با اريمو كسابسن سوماليده غوت iyo dabaldeg ama damashad huba inaan dad badan ay maqlahayeen ama arkayeen ama ka qayb qaateen ba ayaan dareenkayga iyo bal waxa uu yahay idin kala wadaagi mid kale oo arimo kale iyadana xasa runtii taabtay community geenan Soomaaliya magaalada Melbourne ayaan idin la wadaagi waxyaalihii ugu dambeeyay ee dhageysii waan

نجسنا خلاص 3 ساعات كاف كسمان لنا حمدي أحمد علي لا سعوزينا بقتو ثلاثة استاد يبرك إلا سقالك يبرك هدان سو جذبنا وحيالها كنا هي سجنا دي بدأ رنتي وحا دلك تشينا يا وحي تجابين وحلقهم مثالك انت كونتيننتال بلاستيك مثال معناه ده حوية مدافع ده دريسة أوجد بيسا قارضها كله معناه هذا حوية أنت لقط دونك ملك استقاو يوم معناها وكل عكراوي دولة تشينا يا مركب وحي تجابك سمعيسي مثال قاضي كربالي النوكلير يجي مركب الكلير مسارين سيدي هذا حبل الرديء كروي أون يلا صن لقراري كارو لكن سنتي أودنين مقلفاف كي كريوي مال مركب أن وضعك أستراليا كفوجين والله ليه كارو مرتق أنا بسيفيكا أجهنا طلولي بير إيكونوميك زون كيس كنا على بالي بالك أرينا مركب ولا عبده ملقي موجي دولة أستراليا أدبوا هذا شيء وزير كريمه دي بدأ وضعك أستراليا باري وانج يك هذا شيء ما نحبه ما كهذا شيء ولا على موجي خون تمركي الله حظه ووح دلك واوين مرايكن كوكلا وهاد كمان أسمية وي راشكو عاد أسمية وي مركا لكن سه هاد الناس ولا على موجنا واحد أبوي عدي ودلكو مع مدفع ساو ليرية وأدونك ملك استو جاري كرا أودنا إنه نوكلير قاضو معناه هذا حوي إنه أستراليا وبنود ونها بحبس بتشرني ملك على أو أدونك أو كستة أيه يا رنتاسي أي جاري كرتا أو معناها خطر جلين كرا خطر لبعض هذا كله نوكلير كله هنا وحيت هاي ما هو مدفع عادي هذا حق الله شجع مثال ده دارية أو أذكر كيس أمريكا ده إيران إيه سكوجرا عيان إسرائيل إيه أنت صور دور برقى دور بقول أو مثال بالطوري مركزي كوا حتى دافع كلها guri bay ku dhici gurigaasi marka dhaawac weyn gaarsiinayaan waxa laga yaabaa in ay dad ku dhintaan mararka qaar ka dadalkii ugu horeeyay markuu bilowday Iran iyo Mareykanka iyo Israa'il ay ku qaadeen madaficii ugu horeeyay la tuuray iskuul bay ku dhacday oo ilaa 100 iyo 60 ilmo yar ciyaar ay ku dhinteen taas oo kale waxay ahayd meel maadaama iskuul aha iyay ciyaalkuna meel ku ay ku urursanayeen ayuu u keenay ujeedadan ugu jirta waxay tahay masaaciyada caadiga ah guriga uu ku dhacay ama meesha uu ku dhacay dadka kulba jooga oo area-da aan aad weynayn ayuu gaari uu raadin ku sameynaya marka misal hadii caadi ah laga tuuro oo uu gaari karo adduunka geeskiisa kale asaa uu meesha ku dhaco hadii aduu dilo xataa aduu cirka gaaro hadduu 100 ruux iyo 200 iyo 300 iyo dilo uu dilaya macnaha laakiin markii nuclear laga hadlayo mar hadii la rido meel kasto ku dhacba waxa la muxuul jiray wixii kor aado buu soo noqon markuu kor aado markuu soo noqdo dhulka uu buu soo dhici dhulka markuu ku soo dhaco wuxuu wataa qarax gheer caadi ah oo kuwa qaar kood lagu leeyahay magaalo dhan sida Melbourne oo kale ama Greater Melbourne man ka hadlayna kama hadlayno CBD iyo xafadaha ka badan Greater Melbourne magaalada Melbourne oo dhan oo kale ayuu gaarayaa qarxiisu labuna ka koobaya midna waa qarax oo qaraa sameeynaa guriga iyo dad iyo wax walba u burburini minna waa mid kan rusunta ay radiation ka wata bariyahan dambe waxaa la gaaray kuwa aad aan radiation ka wadanin laakiin se qarax gheer caadi ah oo wax la do chain reaction sameeynaa ay wata marka khatarta looga cabaadayo marka waxay tahay madfaca inta dhan ay tijaabisay waa dabcan waa dool tusway waa tusidway inay awood ay leeyihiin ay China leedahay iyay tusaysa inay waliba hadana ay meel ujeeddo dheeraad ah iska cad uga muuqato sababtoo ah mararka qaar kood meelo kale way ku ridi kartay marba badal dhaxdeeda lagu ridaa lagu xayaa marka oo kas inay tustay dhoola tusba ku jirtay marka arintaasii waxyaalihii dhacayay ayay ka madayday wararka aad ka maqleysiin aad loo sheegayay maalmahan mid kale dadka dib naga soo dhageysanaya ama dadka aan hadda u diray aan online ka ugu diray waxaan ka hadlaynay wiilka Soomaaliga ahaa ee lagu dilay isbuucan xaafad ku taala magaalada Melbourne Allah u naxariiso dadkii iyo ehelkiisana sabir iyo Allah ka siiyaanidi waa waxa uu yar baan ka hadlay qaybtii hore ma taqaana isman dhaafka iyo ogaan la'aanta
dadkeena waalidka ah ciyaalkoodii halkan la yimid kula soo cararay dhib iyo dagaal iyo qarbudad kala soo cararay ee haddana arintii ay halkan ay ku heleelayso waxay leedahay xanuunkeeda gaarka ayay leedahay iyo iyaduna inay dhalinyaradii ay u baahan yihiin in si acti runtii aan ugu caqli celino aniga hadda sidii waxaan idhi waan garanayaa wixii aan u baahanay inaan samayno laakiinse inaynan diyaar ahayn baan u malaynayaa weli sidaa inaan u samayno inaanu inaga isu nimaadno ciyaalkeeya meel isugu keeno loo caqli celiyo wax la isweydiiyo iyaga xataa naftigood ay isweydiiyaan laakiinse ma samayno taasna waxay dhalinaysaa in innaga waalidka ahaa waxaanu ognahay iyo faa'iidada aan meeshan ku qabno iyo dhibkii aan ka soo cararnay inaynan ciyaalkeennii sida innaga aanu dareensannahay inu ognahay inaynan u ogeyn waxaan mithaalo usoo qaatay maxay maamahadii ahayd waxaa dhashay kumuuso dhalin iyo nin maxaa dhalinyaro intay geed ka booday tala ka bootaa waxaasoo dhan baa meesha jooga waxaa dhashay adu kuma dhalin dareenka inagu aan qabno iyo waxa aanu ka nimid iyo si u kala bedelan yihin halkan iyo abaalka aanu u qabno halkan rabno inaan aada uga faa'iidaysano ciyaalkii halkan ama iyagoo yar yimid ama ku dhashay saa iyaga ooma dareensano waa middaasi waa midda macnaha waxaa noqonaysa waxaa dhashay kuma dhalin iyo talaka boodkan iyadana inay saa u dareensanayn oo iska fudaysanayaan waxaa kaloo iyadana ku jirta oon ka hadlay in ay xaqiiqadu tahay inaanan waddankan dadka badan ee aqlabiyadda ahaa inaanan ahayn dad yar ku yar baanu nahay ka muuqanaanu nahay dhibkeennu wuxuu doono ha noqdo si kala ka bedelan baa loo arkay marka xaqiiqada weeye waan jeclaan lahayn inaanu laynaga dareemin oon dadka un la mid ahaano laakiinse dabeecadda bini aadanku u samaysan yahay baa saa iska ah maadaama oonu nahay dad ku yar taladoodu ay yar tahay muuqaalkeennu dabeecadeennu dhaqankeennu waxeenu dhuu ka bedelan yahay waxa aada samayso wuu ka muuqanhayaa dadkaa kale si gaara loo arkayaa wax aad ka qaban kartaana ma jirto waa inaad you have to deal with it macnaha mooyeene ood ogaato ood ku xisaabtanta mooyeene wax hadda dad waan calaacali ama adiga naftigaagii meeshai aan ka nimid ayay arintaa ka suurtagelaysa ka dhacaysaa oo ka dhici lahayd marka inaad waqti iskaga disho inaad calaacasho ama aad sheegato oo tiraahdo kan iyo maxaasaa loo samaynayaa waxay kuu talisa ma jiro you have to deal with the reality marka inaanan dhalinyaradeenin inaanu arrinta ku baraarujina ogaadaan inaan ka dhiganin wax kale waxaa kaloo iyadana aan rabaa inaan iyadana dadkeen dhalinyarada u sheegno inaanan ahayn dad dhulla-aana dhibaato wadamadeenni waa ka jirtaa laakiinse meelaanu ka nimid oo dadkeenni intooda badan soomaalidu weli joogto taana dadkeena ciyaalkan inaynan gelinin arrin ahaa desperate ahoo inaynan door lahayn oo kale dad ilaahay sidii inay ankaar ku dhacday oo kale oo meel aynan haysanin oo kale inaan dareenka noocaas ayna dareemin iyadana waa arrin aada muhiimaha wey waxaan saa un u leeyahay innaga dadkeenna waaweyn waan ognahay laakiinse kuwa yaryarka haddaynan u sheegin oona ku baraarujinin oonan tusin ma ogaan hayaan marka arintaasna taas ayaa ahayd oon iyadana aan ka hadlay qeybtii hore programka kaga hadlay waxaa kaloo iyadana wararka aad ka maqlayseen arintan ka socota kubadda cagta runtii maxay soo xusuusinaysaa walba nin baa wuxuu yiri baali reeraan nin u waalanin qosolkama dhergo walba reer aan nin u waalanin qosolkama dhergo adduun uusan nin waalan uusan madax u ahayn dalka adduunka ugu xoog badan yaab iyo tacajab kama dhergo ama kama daalo Donald Trump ninka maartaqaanaa waxyaalaha wax kastoo hadda wax aan lagu sheegin inuu iska yaryaa malaynaya ayaa waxa uu sameeyey arrin kaloo aada adduunka uga yaabisay buu sameeyey waxaa isku soo haray lixdii kubaddii cagta adduunka tartankii baa socda 16 dale ugu dambeeyey ayaa la isku rareebaya yar asalkiisii kasoo jeeda ingiriiska oo madow ah oo dadka ciyaarta ugu fiican ahaa maraykankan oo ciyaarahaya ayaa waxaa la siiyey kaarka guduudan reer kaard baa la siiyey khalad uu sameeyey bosniya ciyaarayeen baa lali markaasaa waxay loo arkay arintaasi inay raadeen weyn ku samaynayso rajada maraykanku inuu sii socdo kubadda cagta arrintii baa laga hadlay markaasuu Donald Trump maqlay Donald Trump nin isagu xeer iyo nidaam iyo caado iyo waxa ilaaliya maho wax walba
محلو سمين لا يهان وي شرعي كسور جيدا يعني نام كسور جيداني لتيفيانا بلان وي أصوي حسابه وحكاست لتيفيانا بلان وي مركوب مقلي دادكي على على هيا نينكي مريكان كاكو بدأت كو عياري تري بال رير بال السي رير كان وحبا كو يري تري وخلط شو با آد بحوين موسى سمينين ومقلي محوسي ميدة تلفون كو قاطيبا من الحينها فيفا أيوبا وحيبا في ورني هو سيكون لعي كرتاها إن هاد نين كان تفك كو بدأ مريكان كي إن نسيس عنا لغايا بينو بس سبب نقن هيا سيل لو غد عارنيا وإن هاد محلاتي مع دبير وإن هاد أد أد ما تقارن على رنتاسي على حلت مع دبليو نكي جامين هي نبحية هيد وحيلا ما دخل القوكا ربحوي ماشوا ليه لها أوريه ودي أسك ماشان ساد مودي سموه نظام بالراعية أربيتراجو أنقاطي هدي هدي هتا متقارن القاضن لها رعفاري وحال القاضن لها وقت جادي وبهنيها إلا سمعيو أنا قو أنت المفرق جلين كره نيهو بالأسك ده تو راح حتى بلدتك انتو قال الله حتى الله اللي قد جي وحول صار وله وربل ني بالأرنتها صا يسوي قاعد ليه بال بالمحا بالأسقط ضيع وحنا سهل بدلينا ودي واحد النظام كي يعني لقيت تجين مو أصلي هنا دانا ترى ما نيك كلام بحب السمية عادي بحب يجيبه بالسوق بال واحد سمعين كلام أسقط ضيع وحجري نكيك بدع ما مله هينا وحبا جريبة ولا سكدي بيجري مركزه جدجي وحل صارنا رعفانك يا كفاريستي مركزه ب وحل استاتي برير كاركي يعقابتي بلقي شو جاه وحان ذيك اللوي مركي حيرك قد جن هدي اللي قوم ما مله هيبة وحجي اللي قوم شيء هدي عيارتوي رير كارلسيو عيارته صوص عطا كم أوقف قاضن كرو عيارة صوص عطا كم أوقف قاضن كرو مركب معناه عيارتي بالجنب عيار هي المنطقة مريكانكو إنه مركا ما دام ورير روسية عيارتي تنكه الرئيسية بوسنيا إلى عيارين تان عيارتها هاد صوص عطي بلجن عياري يعني كم وقايب قادم كرو أرنتي مركا دونالد ترامب دلوان بوعي نينكي فيفا هيسيبو وعي نينكي فيفا هيسيبو قدقي أرنتي نحو صار نابو أثناء قد بيي واي فاريستان أنا أقول أمر سيي مقران كرو لكن سوى واي أكتا كل واسكا عدا وحن أدون كرو ماكا قيلي هاي واحد أكتا أرنا ألقاب دارن أدون نام كيلي تشبيي أرنتي ما بكن نقضي أبو حيدهم ب نكاني دبنا ولقينا وإحنا عصو كلاها عيارتي بوك قبقاتي لكن سدنا معكود عيارتي بح مريكا لجاك الرئي صدح سوري أفر حلب لجاك الرئي أفر هل أيا لجاك الرئي قيبت أوريس الرئي وأي بي سي كده جيسنا هي أدب لوح زيني عدد ضم بعيلين ربيت ضد معناه ده ما حبي ربيم مريكا كي لجاك الرئي وحيلها قاس قاب قاب ريد أي سميين إيو أرنتا مرتقنا الله كنا خيامته هي أود استعمالها يعني إيو وح أي سميين مركب أي بي سي قشيعة هي مركب أوريسي جول بالجد اللي وحير كدب أول دقيقة كدب طبعا ملامح هسكر دقيقة كدب أي يجينا جول أشدين ولا أكاسين وحير كدب هذا ها بلجيم أي هذا الجول كله استدعاليسي أو هالكي أي كهريسي لا صنع قطعي آخر كيس وحير كده ما تي إن مرايكن كله جاب بديه أفر حل لجاب بديه لكن سأرين تحيصا على أيضا وحيتها نينكا أرين ترى أي كتاع عن تاعي وين مدوء هوي وحو كسر شيء ده إنجليزك لكن إذا مريكان كا دلشة مريكان أيوه هاي استاذ سؤال شو ميجو كتير تمرك وحيت هاي سببته وكوقاتي دلشة مريكان كا تاس أيوه حيت أحرق عيسى وهذا دونالد ترامب سوق جليس قادر هذا يوحن كتير على هذا دونالد ترامب ملك استبو كتيره دونالد ترامب إن السعودان مية بريها إنه مواكن ضد كا إيميجرنتي جها آت كأوجا سهر شيري وحيال بضن وضد كا مريكان كا إيكا أتشكت عنهم لبوديير وان صحية وحيالها شرعي مريكان كا كتيره إن مدير شيري وحكم إذا واحد له باسا citizenship بس معناه حوية حدي روح هو الماء هو يدي أيضو ذلك مريكا كتشوكت وحيدون طبعا شرع يدوها هذا أما شرع كتشوكت أما يين كتشوكين أما هكوها حتى ترانسيت إيربوت كده يكون مريسي أصاو المو كلش مريكا أوتوماتيكا للماء هسي وحو حق له يو أس سيتيزن بحق له مركا ويلك أرينا مركا مريكا ها دانالد ترامب مركا أرينا هو كسر شيء سبب كمده مركا سو ضد بضم بحبوس سمي وكنسلي بحبوس سمي أرينا محكمة بيجادي محكمة ده السرة هاي كود أوف دالكا مريكا كا يا مركا وحولي مايا أرينا تاني وأرينا كترسان شرع جا مريكا كا مدد الركشرتي لما تعبان كر واللي ويشرتها وعادي جدا روح واحد وقول له شو مريكا كا صوت ده ربها وقول له شيء شرع جا وهلا هي هي الجوج آمي مركا ويل كان دالاس كو هايسته دونالد ترامب رير كارك او كان كعليه كاس كان صاري كوبدا مريكان هدا او عيارهيو وخا لا يري هويدي
ايا وحي بوقشاء اما سيكو جوجته بالي مريكانكا markaasay rabtay baa or bayna ahay waxay rabtay baa inay mareekanka ay ku noqoto ingiriiska ingiriiska markay rabtay inay ku noqoto ayay waxba si noqday markaasay diyaarad qaada weydii baa leeyay diyaarad qaada shoo or macnaha mar waxa jira ha or waxa jira in diyaaradu ogoleyn shoo 89 bilood miyah markuu orku bilaa u gaaro diyaaradu ma ogoleyn inay qaadaan wuxuu ka yahay ruux inuu diyaarada ku dhaxdhaadi waxna caaso kale taa tiiba loo diiday diyaarad qaadiba diiday markaasay waxay ku dhashay baa leeyay mareekanka arintii markay ku dhashay ilmihii alkiibu ku dhashay sidii buu xaq ugu yeeshay inuu stiisan ku noqdo tiibu marka wiilkii ka faa'iideystay oo uu marka show mareykanka kubad inuu u ciyaari iyo sorry mareykanka ingiriiska ingiriiska way uma suurta gelin tiim buu baahna ka soo nooleystay yiri waxaan xaq u leeyahay inaan qaato sharciga mareykanka sidii buu ku qaatay marka waa irony wax la dhaho kala taweeyay oo yar ma taqaana inuu maray Donald Trump oo ka soo horjeeday dadka sharciga ku qaadanaya inay ku dhasheen keli ah kali inay ku dhasheen waalidkood meesha inuu socoto uu ku maraayo kale tahay ama si kale bay u joogta sharciga ay ku joogeen inuu haddana marka sharciga u jabinayo suu wiilkaasi ayagu ugu ciyaaro waa arin ma taqaana runtii aad iyo aad loola yaabo weeyo oo waxaan ku tusaysaa ninka la Donald Trump inuusan xarig xeer xidhin xeeraha bari dhawayta aad looga looga hadlayay waxa ka mid ah markii dagaalka uu ku qaaday Iran isagoo la leeyahay Israa'il baad dibadda socday iyo wax yar kadib markuu arkay siday u dagaalamay Iran ayuu wuxuu yiri war waaban yaabay biyo nimankan ma mooday nimir inay saaf u dagaalamayaan niman saaf u dagaalamayaan inay yihiin ma aanan mooday nin buu yiri baalidi marka Donald Trump wixiisu waa iska saas weeye oo aan meel looga aada aan la garanayn marka taasna waa midaas ahayd waxa kale oo iyadana rabaa inay idin la wadaago iyadana waxa ka socota meeting ama kulan aad oo xiiso leh ayaa ka socda Turkiga ka dhacaya waxa isugu tagaya NATO ayaa ku kulmaysa waqti ay NATO aad iyo aad gilgil u oga jiro oo barasho ka saaran tahay la socda dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia wuxuu ku sareysay NATO Ukraine ayaa waxa damacday inay ka qayb noqoto NATO NATOna waxay tiri waanu diyaar baan u nahay arintaas inaan ka fikirno sida ay dagaal ugu qaaday Russia waxa kale haddana gilgilka weyn ku socdana waxa weeye wada iyo ka madax bannaanida Turkiga ayaa bariyan aad iyo aad u soo badanaya taas ayaa marka iyadana waxay keenaysa dalal badan oo waliba Israa'il ay ka mid tahay Israa'ilna ay ka tirsan ay leedahay in laga saaro Turkiga NATO in laga saaro la leeyahay maadaama quwadooda militaryna iyo xagga siyaasadana uu aad iyo aad Mareykanku sorry Turkigu uu noqonay influential waxa kale oo dad khaas waliba si aha Turkigu bariyahan wuxuu waday diyaarad buu rabaa inuu sameysto markii loo diiday inay ka qayb qaataan diyaaradaha haadka u sareeya casriga ee Mareykanka soo saaro F-35 milyan ayuu wuxuu gudagada galay inuu asagu diyaaradta u dhiganta u sameysto laakiinse diyaaradda injinka ay isticmaalayso oo aad u sareeya oo wali kuwa ayagu ay sameeyeen aan darajadooda in gaareynin ayuu wuxuu rabaa Mareykanka in injinka laga galo qolofka iyo waxan kale dhayaga sameysanaya laakiin injinka in laga galo taasba marka loo diiday xataa Donald Trump marka weydiistay Erdogan waxaan bariyahan uu muujinayay Donald Trump inuu ogolaanayo inuu ka gali injinkaas inuu loo fasaxo macnaha in laga galo Turkiga Israa'il arintaasi waliba Netanyahu walaac aad u weyn ayuu ka muujiyay oo yiri arintaa waa inaan loo ogolaanin hadii ay loo ogolaado buu yiri sareynta ay aadka u sareyso Iran sorry Israa'il bariga dhexe xagga hawada quwada cirka ayaa ay Turkigu ku soo dhawaanayaa ama isku mid noqonaya saadarteed ayay wuxuu yiri arintaa ma aaminsani in loo ogolaado ayuu yiri dhegaysi halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali ee la socodsiinaya been kasoo 3:08 barka ilaa 9:00 iyo barka haddana bal waxaan rabaa wax yar oo bariga markaan kasoo noqono inaan waxaad maqliseen loo dabaaldegayay maalmahan xurriyadii Soomaaliya halka yaab dad badan inay dhahayn maxaa Xamdi u sheegi laayay xurowgi ama maalinta xurriyadda Soomaaliya ma ahayn arin aan dareensanayn bal arintaas wax ku saabsan ayaan maqaal baan ka diyaariyay ingiriis ah cod ingiriis ah waxaan rajaynayaa dadka qaarkood inay ilaa xataa maayaan khaas dadka Melbourne jooga hadayna aad uga hadli karin waxay garanayaan marka dambana usbuuca dambana Allah ka dhigaya mar kale waxaan aad u rajaynayaa inaan ka dhigo ku bedelo Soomaaliya isagoo ah
bal waxyar iyadana waan ka daba dhihi waxa uu ku saabsan yahay arrinta ayadaha ee dal dhagaysi wacan bareega horta waxyaroo bareega marka ayaa galanaa kadib ayaan soo noqonaynaa.